مكوس سيكون من مكوس ده مو مكوس مكوس ده كان لقى حمد فخذ مكنح بعد ما خلص الكيس ده مكوس